0: هو فين كلان بار دخان البيت سلف تشنف وين ذا بيلدينغ حيت سلوى لا برادا نقلع عمك نور ما ردير
1: بلوك بار
0: كومي ذا كلب حاجه كلو لند هيرت هت تشنف واش كيدي دانس الوف نيت الا سبرينغ كلان ام بالا سبرينغ هك